0: مثل سری تیره مثل تزو سوق شوف لك السمو موجي ما غير كرافون قدر شي ناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Acá tenés música, sin excusas. Acá está Sónica Digital Radio.